0: زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا. أولا سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل عن قمر فوق أكواخنا نشتهي وعن طيش غزلاننا سندافع عن طير فخارنا سندافع وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي هذا زمان الصناعات هذا زمان المعاد من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأنبياء هنالك موتى ومستوطنات وموتى وبلدوزرات وموتى ومستشفيات وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات وموتى يربون وحش الحضارات موتى وموتى يموتون كي يحملوا الأرض فوق الرفات إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك؟
1: Dis-moi, comment était la Bresse et Bourg autrefois?
2: Des réponses dans Chronique du passé sur Radio B 90 FM le deuxième mercredi du mois à 7h30, 8h30 et 12h30.
1: Rémi Riche et ses complices des Chroniques de Bresse évoquent des portraits, des monuments, des événements au cours du temps.